0: بكل يا ولي وتولي سال
1: سوابس.
0: الو الو
2: الو
0: سيمبي
2: يسر
0: مايو
2: عمر كاروكي با
0: وك كاروكي
2: يا
0: كاروكي دي
1: يا وديداس.